اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأوصيكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دالا شيد عدين دول هما ملكزيك دلاح دي وشتخلر بلغل داقوشا مالك بن دينار بوخشا تعيزر شو حلقا وخا دل جرجر وخولي ولوش دل يلشن أصحابي أحوي أن وتابعي ولوش عالم ستق ولوش ديك ستق خلا مالك بن دينار دل دل جرجر نيخ ديك نيقاش دولوي ساندينا عير لا مزي وان عير لا مزر حوو غشور شابو مالك بن دينارو حوو غشا عير لا مزر حوو غشا نيق استحا وخا وخا ملا ملا خار صحابي الله يرش بال علوش ستق جرشين الله سون يرش وال ريحيجا حيوشت إخو ولوش خيناح شيلر وليتر تو ديل حوش ديل تايوخش لر وليت لر وليتر شي بوخ سنخ تامش بن يخا ويرزين ديل تايوخش تو خيل سن بيخ يلو البط انا ين انيس بن وحا اخاين سنخ اسر خل بعرقر خي ديل شو بغر شا بوخ شو بغر شا ناب وزير شين بوخ مالك بن دينارو ناب وزير شين ناب وزير شغين احا قيقم بئر شي بوخ مالك بن دينارو قيقم هو غلقون الچا مالك بن دينارو بوخ خاندوح يوحد سنير أح حاندوحا أوخصون دوك سنديحون أح خاندوحا أحصون بحت سنير ديل تسير سليرم لات إميل ستاقي بحت سنير أح ديل تسيز يش ديل دوش دز ديش لارم لاتير أح حيوط بول لارمين أوخصون دوك سندير إيلير القيقن بير تول دعبو مالك بن دينار إستاق بارجين واتر شين تقشو ديل شو تحج ديش خينا مركش نيب حير لا مزيني يوقع حاجز إن قونا تواف ديش ورشا تبي أن بود بر حقيق بود بر استواف ديش يوقع تعش أو خز ديلك خيقوش خزش أو خز مقومس ديلك خيقوش ديل حيرش أو ديلك خيقنا ديلك خيقوش تقو أخون ديك نيقاش ويزق سؤال سون خاصة دلج سون تحلر غد عويش ورشا سو ديش دول دوعن آمين أولش ويخ دعو غرشا مسيت قو بيقرشا تواف ديش تحن معنا استق حبير زي شي حقيقة بول بيتي سيرلو نخوي وزير شين اسودينا حمل خل وستق وي تاقشا بيلخ بيلخشتا ومن ايلر سستق حينيخ دي ساح شيك حي خل بول بولخ ألجا وستقو ايلر شيخ خل بول بولخم تعيرا دال حق بيسر هنا شيخ خل بول بولخم دالة تعيرا حق بيسر هنا وزي سيلا ولش دالة مالك بن دينارين شيت ار سيلا عين والمالك بن دينارين دين دول ديكا بيز سيلا ولش دالة ويبتش عين دول دين عبويسن قران عالش ديشول اي قران لر ديشول بيز سيلا ولش دالة سون دين دول ديكي دويل مصو ديك نعير ساء وقل مصو ديك نعير عالش ويل مصو ونخ ير لر ويل وصو تيش بيخ قيامر تلونخ عالش ويشا لر ويشا دالة دقا شرش كعوين ويبتش عواخ ويل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.